0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم